0: ايه كنت كنت لا ياخدوا تن عصر خدوا تن بيتلغيت تن هناك سوني شو تن سكات تامك تامانا ونومك لتنا كنت هناك سكتي ياخد عصر سكاخوك تتامس كون كشكت لكو أخنك سومانا كشكت لكو قايتايو قنخان دوي إذيني أخنخلك شو تويت توكو تممتا دوم تشيزيني دوي أسخدوني أخنقايك نقشني تومك خاتني تبتخاقا قنغيزن غمتكي تبتخاقا بطواتي دوبقا بطاما كونك قسكيكي أغام لتنا قتاخ تقومتكي بيقونا دوائي قان خبكنا تبستي غالي سسري تواماي تاما نتسالي بين غيكتويا غبتبخنا إذكتوي قوان قدنون أميوم نجبخنا خوك تاوام أولوك ستمتني تتامخ مجبخنا إتوك تاومك مناقشتكي يا غهدتنا قتاغتمتني أدم خي خواني خوا لتناق جاخ قومكو يو تانسن كت توي آيو قلوكي إلا لي قلوكي بيق جاخ قومكي كشتك شوكي آيو قلوكي تانخاق شوكي خواتن سيمتان مجالي بيلات غيت أكاي مومي ما خلو ما موم قن خود كلاسخا أكونك قصبك أنوت ستاتو تلخوكيت كان وسا قصبولوني دويو داما كود ناسوف كناكو قانك جامون بيكوبت بيسوق نخبت إمو أمون ساقام ناسو تقاتن أيوك نبو أواتن كيتا كوانكو تاسو نسبادو تا أوات خطمان ناسلغا أيوك نقصوكو تاما فلات ساتن دوات ستون بيكم تا نباو ناتا ويتا تيكوكو تام كواني أنقريوكو
1: أنا خيالهم تتكتر ساتن ليتن غيسن عيكسيني وكت ليتنا غوطلق إيكا يقصوني ليتنا غوطلق أسختق قوياوي كم كنسو سكنق ناري
0: أخوين أوكي كيتك خطة سسخبت نانوك أومي كتالي стамэ хэтэн гыскан хатэн бэчэ тукут нэчхүнэн нэхтэ гоя.
2: You're tuned into KYUK repeated on Chifornuk Radio, KCEF 93.3 in Chifornuk, Alaska.
3: Тамамта пиллут клута микэлгумта асигалутнгли гугаалхгат умьёорлуку пилла. Уппиёкуурлуки гэнэрэм аёо кутихка мактлх кеорлуки талиллх кеорлуки инартлх кеорлуки иллу ликкугааллх каат литнаорат питклуку